هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 12 من أيلول سبتمبر عام 2026 المصادف يوم السبت. ساعتنا في أنقرة تشي 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 و10 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، أنا المذيعة جوان شيدا مولو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من يد إلى قلب ومناطق الصراعات في أفريقيا.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا، نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. رئيس جمهورية رجب طيب أردوغان يقول لن نسمح لأحد بوضع عراقيل أمام مسيرتنا نحو مستقبل مشرق. وزير الخارجية فيدان يقول السلام في سوريا والعراق سيجلب التنمية لشعوب المنطقة. العراق وتركيا تنجزان المسودة النهائية لاتفاقية تنفيذ طريق التنمية، ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يقول عناصر مرتبطة ببي كي كي ستسلم أسلحتها المسؤولين في سنجار. وليكم الأنباء بالتفصيل. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته لن تسمح لأحد بوضع عراقيل أمام مسيرة 86 مليون مواطن نحو مستقبل مشرق يسوده السعادة والسلام والرخاء. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع المجلس الاستشاري الموسع لحزب العدالة والتنمية في مدينة رزة. وأضاف الرئيس أردوغان: لم ينقص شيء من حماسنا لخدمة شعبنا، واليوم نحن عازمون ومصممون كما كنا في اليوم الأول الذي انطلقنا فيه، ولم نتعب ولم نمل. وأكد أنه بعد 25 عاما من النضال أصبحت تركيا راسخة على أسس متينة في جميع المجالات، من الاقتصاد إلى الصناعات الدفاعية، ومن الصحة إلى التكنولوجيا، ومن الزراعة إلى السياحة. مضيفا: لن نسمح لأحد بوضع عراقيل أمام مسيرتنا نحو أتراك وأكراد وعرب البالغ عددهم 86 مليون نسمة نحو مستقبل مشرق ننعم فيه جميعا بالسعادة والسلام والرخاء، ونعلم من الذين تفسد مخططاتهم جراء تخلص بلادنا من قيد الإرهاب وتعزيزها لأواصر الأخوة، ومهما فعلتم فلن تستطيع أن تجعلوا المياه تجري عكس اتجاهها. مؤكدا على أن من ينظرون إلى السياسة باعتبارها وسيلة لتحقيق مسيرة مهنية أو بابا لتحقيق المكاسب لا يمكن أن يقدموا أي فائدة لتركيا. وأضاف: لقد أظهرت فضائح الفساد في البلديات ذلك بوضوح تام. قال وزير الخارجية هاكان فيدان أنه عندما يسود السلام في سوريا والعراق بالكامل فإن جميع شعوب ودول المنطقة ستواصل طريقها في إطار من السلام والتنمية. جاء ذلك في كلمة ألقاها فيدان خلال مشاركة في برنامج لقاءات مئوية تركيا الذي أقيم في مقر حزب العدالة والتنمية بمدينة ديار بكر عقب زيارته للمدينة. ولفت وزير الخارجية الانتباه إلى الإمكانات الاقتصادية والزراعية الكبيرة التي تمتلكها ديار بكر وارتباطها التاريخي والاقتصادي بالعراق وسوريا والحوض الثقافي والاقتصادي للمنطقة. مضيفا: هناك إمكانات اقتصادية لا تصدق في ديار بكر، وليس هناك فقط، فديار بكر كما تعلم هنا تقع في موقع جغرافي تربطه تاريخيا علاقات وثيقة جدا مع العراق وسوريا والحوض الثقافي والاقتصادي هنا. والآن وإن شاء الله وفي نقطة يسودها الاستقرار السياسي والسلام والطمأنينة ليس فقط في تركيا بل في كل من سوريا والعراق، سنرى أن الاقتصاد هنا سينهض بشكل لا يصدق، ليس فقط انطلاقا من الإصلاحات والمبادرات التي قمنا بها في تركيا بل أيضا بسبب هذه السياسات الإقليمية وتعاوننا هناك. وأكد فيدان أن

0: ديربكر بكر والمنطقة ستصلان إلى مكانة الاقتصادية التي تستحقها قائلاً: إن الهدف لا يقتصر على حل المشاكل في تركيا، بل يشمل إقامة نظام إقليمي يقضي على العنف السياسي ويحقق الاستقرار في سوريا والعراق ضمن منظور منطقة بلا إرهاب. ويأتي حدوث فيدان عن منطقة بلا إرهاب في سياق مسار تركيا بلا إرهاب الذي تسعى أنقرة من خلاله إلى تفكيك تنظيم PKK الإرهابي وامتداداته وتعزيز الأمن والتنمية داخليا وإقليميا. أعلنت وزارة النقل العراقية إنجاز المسودة النهائية للاتفاقية العامة مع تركيا بشأن تنفيذ مشاريع البنى التحتية وتطوير قطاع النقل ضمن مشروع طريق التنمية. وذكرت الوزارة في بيانها أن المسودة انبثقت عن مذكرة التفاهم الإطارية التي وقعها وزير النقل وهب الحسني مع الجانب التركي نهاية يوليو تموز الماضي، وتمهد لاستكمال الموافقات الحكومية والتوقيع الرسمي والانتقال إلى مرحلة التنفيذ التعاقدي. وأوضحت أن إنجاز المسودة جاء عقب مباحثات مكثفة استمرت 4 أيام في العاصمة العراقية بغداد بمشاركة ممثلي وزارات النقل والنفط والمالية والخارجية والبنك المركزي العراقي وشركة تسويق النفط سومو والجهات الفنية العراقية إلى جانب ممثلي وزارات النقل والبنية التحتية والطاقة والخارجية وبنك الزراعة التركي. وتركزت المباحثات على استكمال الجوانب القانونية والفنية والمالية وتحديد آليات التنفيذ بما يضمن وضوح الالتزامات والحقوق المتبادلة ومتطلبات المشاريع المستهدفة. وأضافت الوزارة أن الجانبين اتفقا على رفع المسودة إلى الجهات الحكومية العليا في البلدين للحصول على الموافقات النهائية واستكمال الإجراءات اللازمة تمهيدا للتوقيع الرسمي. هذا ويعد مشروع طريق التنمية مشروعا استراتيجيا يهدف إلى ربط ميناء الفاو الكبير جنوبي العراق بالحدود التركية عبر شبكة من السكك الحديدية والطرق البرية بما يوفر ممرا لنقل البضائع بين الخليج وأوروبا عبر الأراضي العراقية والتركية. هذا وفي أبريل نيسان 2024 وقعت العراق وتركيا وقطر والإمارات مذكرة تفاهم رباعية للتعاون في المشروع، وذلك على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد، فيما تراهن الحكومة العراقية على المشروع لتعزيز موقع البلاد ممرا إقليميا للتجارة والنقل وتنويع مواردها الاقتصادية بعيدا عن النفط.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن عناصر مرتبطة بتنظيم PKK الإرهابي في منطقة سنجار ستبدأ تسليم أسلحتها إلى المسؤولين، مؤكدا أن جبل سنجار سيصبح تحت السيطرة الكاملة. جاء ذلك خلال استقبال الزيدي وفد قيادة تحالف القضية الأيزيدية ورئيس كتلته النيابية النائب مراد إسماعيل. وصرح الزيدي أن عناصر مرتبطة بتنظيم PKK سيبدأون بتسليم أسلحتهم وأن جبل سنجار سيكون تحت السيطرة الكاملة، مؤكدا على دمج عناصر محددة تعتبر مناسبة في المؤسسات الأمنية العراقية وأن حصر الأسلحة تحت سيطرة الدولة وتوحيد القرارات الأمنية أمران بالغا الأهمية لاستقرار سنجار. وشدد على أنهم لن يسمحوا بوجود أي سلطة أمنية أو عسكرية خارج نطاق الدولة. كما أصدر الزيدي توجيهات بتلبية احتياجات سنجار في مجالات البنية التحتية وإعادة الإعمار وتعويض المتضررين وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم، ووجه كذلك بإدراج يزيديين ضمن مشروع تخصيص 1,000,000 قطعة أرض سكنية إلى جانب تشكيل لجنة رفيعة المستوى لتحديد احتياجات سنجار الأمنية والخدمية بصورة شاملة. هذا وكان قضاء سنجار.

اعتبارا من عام 2014، وفي 29 أكتوبر من عام 2020 وقعت حكومتا بغداد وإربيل اتفاقا يتضمن إخراج مسلحي تنظيم PKK من سنجار، ومع ذلك لم يتم تنفيذ الاتفاق. وأعلنت وزارة الداخلية العراقية أيضا ضبط 47 طائرة مسيرة و46 مقذوفا في محافظة الأنبار غربي البلاد. وذكرت الوزارة في بيانها على منصة شركة فيسبوك الأمريكية أن مفارز قيادة شرطة محافظة الأنبار تمكنت بناء على معلومات استخباراتية من ضبط موقع مهجور في منطقة 35 بالمحافظة. وأضافت أن الموقع كان يستخدم سابقا محلا لتصليح إطارات المركبات، وعثر بداخله على كميات من الطائرات المسيرة والمقذوفات والمعدات المرتبطة بتشغيلها. وأوضحت أن عملية التفتيش أسفرت عن ضبط 47 طائرة مسيرة و46 مقذوفا معدا للربط والاستخدام معها، فضلا عن أجهزة تحكم وبطاريات ومعدات ومواد أخرى ذات الصلة، مشيرة إلى تأمين الموقع والتحفظ على جميع المضبوطات. أعلنت المملكة العربية السعودية وقوع إصابات وإيقاف خط أنابيب شرق غرب احترازيا أثر تعرضه لعدة استهدافات في منطقتي الرياض والمدينة المنورة. جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية واس عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة. وقال المصدر أن خط أنابيب شرق غرب تعرض صباح الخميس 10 من أيلول/سبتمبر لعدة استهدافات في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، مضيفا أن الاستهدافات أسفرت عن وقوع إصابات، مشيرا إلى تقديم الرعاية الصحية للمصابين. وأوضح أن فرق الطوارئ والفرق الفنية المختصة باشرت أعمالها فور وقوع الاستهدافات واتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين الخط والتحقق من سلامته، مشيرا إلى إيقاف خط الأنابيب احترازيا ضمن الإجراءات المتخذة وفق خطط السلامة والطوارئ المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. وأكد أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات في حينها. وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيانها أن الخط تعرض لهجوم بعدة مسيرات قادمة من العراق، موضحة أن الهجوم أسفر عن إصابات بشرية وبعض الأضرار التي يوجد التعامل معها. ولم تحدد الوزارتان حجم الأضرار التي لحقت بالخط ومحطات الضخ التابعة لها أو المدة المتوقعة لاستمرار توقفه. هذا وخط شرق غرب المعروف أيضا باسم بترول لاين أحد أهم شرايين نقل النفط في السعودية، إذ يمتد لنحو 1200 كيلومترا من بقيق شرقي المملكة إلى ينبع على ساحل البحر الأحمر بطاقة تصل إلى نحو 7 ملايين برميل يوميا. أدان العراق الهجمات على السعودية مشددا على أنه لن يتهاون مع أي نشاط يعرض علاقته مع الدولة الصديقة والشقيقة للخطر. وذكرت الحكومة العراقية في بيانها أنها تدين الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتؤكد رفضها لأي اعتداء يمس أمن المملكة واستقرارها أو يسيء إلى العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين. وثمنت الحكومة العراقية موقف المملكة واستجابتها للجهود التي بذلها العراق لاحتواء الموقف، وهو ما يعكس حرصها على أمن العراق واستقراره وعلى مواصلة مسار العلاقات الأخوية والتعاون بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. وفي هذا السياق وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الاعتداءات والجهات التي تقف وراءها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه. وأكد الزيدي أن الدولة لن تتهاون مع أي نشاط يعرض العراق أو علاقته مع الدولة الشقيقة والصديقة للخطر. وشددت الحكومة العراقية على أنها ستواصل العمل مع الأشقاء والأصدقاء لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات وترسيخ احترام القانون ومبادئ حسن الجوار وبما يحمي مصالح العراق ويعزز دوره الإيجابي في محيطه الإقليمي. وجدد العراق التأكيد أن أراضيه وأجوائه لن تكون منطلقا للاعتداء على أي دولة، وأن سياسته تقوم على احترام سيادة الدول ورفض الاعتداء عليها والعمل على أن تكون علاقته مع جواره الإقليمي جسرا للتعاون والاستقرار لا ساحة للتوتر والصراع. والنبأ الأخير في النشرة،
بعد أشهر من تصريحات تحذيرية أطلقت

سبقها الرئيس عبد المجيد تبون، أعلنت الجزائر يوم الخميس قطع علاقتها الدبلوماسية مع أبوظبي وأمهل سفيرها 48 ساعة لمغادرة البلاد وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الإماراتية. وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية إن القرار جاء بعد استنفاد جميع السبل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية وبعد صدور تصرفات استفزازية وعدائية من الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة إن الجزائر تحلت بقدر عال من ضبط النفس والحس العالي بالمسؤولية. ولم تحدد الجزائر طبيعة تلك التصرفات، غير أن تبون سبقا ألمح إلى تدخلات في الشؤون الداخلية وآثارها السلبية. ويأتي القرار بعد نحو 6 سنوات من بداية فتور العلاقات بين البلدين، سرعان ما تحول إلى توتر سياسي متصاعد. ومنذ تولي الحكم أواخر 2019 زار تبون دول الخليج العربي باستثناء الإمارات، وانتقد مسار التطبيع مع إسرائيل ضمن اتفاقية أبراهام التي دشنتها أبوظبي بعام 2020 وصفا إياه بالهرولة. وتزايدت مؤشرات التوتر عبر تقارير إعلامية معظمها في صحيفة الخبر انتقدت تحركات وصفتها بالمشبوهة للسفير الإماراتي داخل الجزائر وفي منطقة الساحل الأفريقي. وبلغ التوتر ذروته نهاية عام 2025 حين قال تبون إن علاقات بلاده جيدة مع دول الخليج كلها ما عدا دولة واحدة، وصفها بأنها مسببة للمشاكل وتسعى إلى التدخل في أمور داخلية. هذا وفي يوليو تموز ألمح تبون إلى الإمارات بوصفها الدويلة، وقال أحيانا أتكلم عن دويلة لأن أثرها سلبي جدا، أينما يضعون أرجلهم تسيل الدماء ونريد أن يبتعدوا عنا حتى لا تسيل الدماء عندنا، مشيرا إلى وجود قرائن ودلائل على اتهاماته. وفي مايو أيار قال تبون ردا على سؤال بشأن انسحاب الإمارات من منظمة أوبك: الركيزة الأساسية لمنظمة الأوبك هي المملكة العربية السعودية، ولن أضيف كلاما آخر لأنه انتهى الخطاب وطوي الكتاب معهم. كما لم تعين الجزائر سفيرا جديدا لدى أبوظبي منذ إنهاء مهام سفيرها السابق عمر فريتح في ديسمبر كانون الأول من عام 2025. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. شكرا متابعة وإلى اللقاء. مستمعينا الكرام، والآن تستمعون إلى أغنية أضي انتكامت لمصطفى صندل.

0: من يد إلى قلب.
1: شجرة التعليم العريقة، دار الشفقة، أب للأطفال اليتامى. العام 1863، القرن الأطول والأكثر معاناة في تاريخ الإمبراطورية. كانت الأنباء الحزينة القادمة من جبهات القتال تملأ شوارع اسطنبول بآلاف الأطفال اليتامى الذين فقدوا آباءهم. لم يفقد هؤلاء الأطفال عوائلهم فحسب، بل فقدوا مستقبلهم أيضا. وفي خضم تلك الأيام المظلمة، التمع بريق من النور في قلوب 5 من المثقفين العثمانيين أصحاب المبادئ، حيث قالوا: يجب أن يتعلم أبناء الأمة بمساعدة الأمة، ولكن بأحدث علوم العالم. واليوم نتحدث عن شعلة تعليمية لم ينطفئ نورها منذ أكثر من 160 عاماً. نتحدث عن ملاذ للأطفال الذين توفي آباؤهم وضاقت بهم السبل المادية، لكن ذكاؤهم يلمع كالألماس. أهلا بكم في القصة الراسخة لدار الشفقة، التي يحمل اسمها معنى دار الحنان، وتتجسد روحها في العدالة التعليمية. إن دار الشفقة ليست مجرد مدرسة، بل هي الثورة الكبرى الأولى في تاريخ المجتمع المدني التركي. وكان مؤسسوها يوسف ضياء باشا وغازي أحمد مختار باشا وفيدين لتوفيق باشا وسخزل أسعد باشا وعلي نقي أفندي من أبرز البيروقراطيين والعسكريين المتعلمين في ذلك العصر. وكانت الجمعية التدريسية الإسلامية التي أسسوها أول منظمة مجتمع مدني تثبت أن شعب يمكنه إطلاق مبادرة تعليمية بإمكانياته الخاصة. بدأت المسيرة في البداية بتعليم الصبية التدريبيين في السوق المسقوفة، لكن الرؤية كانت أكبر من ذلك، وبفضل تبرع من السلطان عبد العزيز والمساعدات التي جمعها الشعب قرشا فوق قرش، ارتفع في حي فاتح مبنى حجري ضخم صممه المهندس المعماري الإيطالي باربوريني. وكان هذا المبنى يعد آنذاك واحدا من أكثر المرافق التعليمية حداثة حتى مقارنة بأوروبا. ولم يكن الهدف الأساسي المحفور على بوابة دار الشفقة مجرد النظر إلى الأطفال اليتامى باعتبارهم مستحقين لخيرات، وهو مصطلح كان يستخدم في العهد العثماني للمنشآت التي تقدم خدمات عامة ومجانية، بل كان تزويدهم بأحدث العلوم الطبيعية والرياضيات واللغات الأجنبية لجعلهم مواطنين عالميين. وبفضل هذا النظام الداخلي والمجاني القائم على المنح الكاملة، أصبحت المؤسسة

واحدة من أنبل رواد مفهوم تكافؤ الفرص في العالم. إنما منح دار الشفق الخلود حقاً هو تلك العبقريات التي تخرجت من ذلك المبنى الحجري لتواجه قدر تركيا والعالم. فلم تكتفي دار الشفقة بسد جوع الطفل فحسب، بل حفرت في عقله فكرة أنه لا وجود للمستحيل. الأبناء المخلصون لدار الحنان، عباقرة طاتشكا. إن نجاح دار الشفقة لا يكمن في مبانيها الحجرية فحسب، بل في القصص الواقعية للأطفال الذين دخلوها من بابها يتامى وخرجوا منها مثقفين غيروا وجهة العالم. فلنترك الأساطير جانبا ولنستمع إلى أبناء داشكا الحقيقيين الذين ربتهم هذه الشجرة الحنون وتركوا بصماتهم في تاريخنا. وفي مقدمة هذه القائمة يقف أحد رواد فن الرسم التركي، محمود جودة. التحق جودة بدار الشفقة عام 1918، وانطبع انضباط الفن في روحه بفضل التعليم الذي تلقاه فيها، وتولى لاحقاً مهاماً في تأسيس رابطة الرسامين والنحاتين المستقلين التي مثلت الفن التركي في أوروبا. إن الدقة التي تميزت بها فرشاته ما هي إلا انعكاس لذلك التعليم الراسخ الذي تلقاه في داشكا. ومن بين العباقرة الذين خرجتهم دار الشفقة والذين يمثلون قمة العلم يبرز بلا شك اسم البروفيسور الدكتور عدنان سوكولو. تخرج سوكولو من دار الشفقة عام 1929، وبفضل التعليم المنضبط الذي تلقاه هناك حقق مسيرة مهنية أحدثت طفرة في تاريخ الطب والفيزياء ليس في تركيا فحسب بل في العالم أجمع. وأصبح سوكولو مرجعية عالمية خاصة بفضل أعماله الرائدة في استخدام الموجات فوق الصوتية لأغراض التشخيص في مجال الطبي، ليثبت برؤيته التي بناها على ذلك الأساس المتين في داشكا إنه لا حدود للمعرفة. ولم يقطع حبل الود قط مع مدرسته بعد التخرج، بل ظل قدوة يحتذى بها بنجاحه الأكاديمي وبشخصيته كمثقف تخرج في دار الشفقة، ودخل التاريخ كأحد أكبر الهدايا العلمية التي قدمتها هذه الشجرة الوقفية الراسخة للعالم بفضل دوره الرائد في تطوير تكنولوجيا التصوير التي يستخدمها الطب الحديث هذا اليوم. ومن بين العباقرة متعددي المواهب الذين خرجتهم دار الشفقة يبرز بالتأكيد اسم ريشات آيسو، وهو من أهم الأسماء التي مزجت بين ظرافة الموسيقى التركية والتقنيات الحديثة. وتخرج آيسو في دار الشفقة وعكس ذلك الانضباط والعمق الثقافي الذي اكتسبه تحت سقف هذا الوقف العريق في عالم الموسيقى من خلال ألحانه ومؤلفاته الأصيلة. وهنا يجب أن نوضح أن الكاتب سعيد فايك أباسيانك ليس خريجاً من دار الشفقة، ولكنه تبرع بجميع ميراثه مع والدته لهذه المؤسسة ليكون بذلك أكبر محبي هذه الدار وإن لم يتخرج فيها. تلك الوصية المحفوظة اليوم في متحف دار الشفقة هي في الواقع دليل على أن حتى غير الخريجين كانوا ينظرون إلى هذا الملاذ باعتباره دار الأب. وعندما نصل إلى العصر الحديث نجد أبناء داشكا حاضرين في كل مكان من عالم الأعمال إلى العالم الأكاديمي، وبدءا من رجال الدولة مثل نجدة سيتشكين أوز الذي تولى مناصب مستشار الوزارة ورئاسة الوزراء سابقا، وصولا إلى الرؤساء التنفيذيين الذين يديرون شركات عالمية اليوم. يمثل الآلاف من الداشكويين أمثلة حية على مواكبة المعرفة المتأصلة في مناهج هذه المؤسسة. لم تجعل دار الشفقة الأطفال ينسون يتمهم، بل على العكس حولت هذا النقص إلى مسؤولية هائلة تجاه المجتمع وإلى شغف بالنجاح. وكل اسم في سجل الخريجين هو دليل على كيفية تحول قصة تعثر محتملة إلى ملحمة نجاح باهرة. إن الخط الفاصل والأكثر وضوحاً الذي ميز دار الشفقة عن سائر مدارس عصرها هو منهجها التعليمي الذي يركز دائماً على معرفة الغد، ولم يكن من قبيل المصادفة أن يدرج

0: كتعليم التلغراف في سنوات تأسيسها، وهو الذي كان يمثل التكنولوجيا الأكثر تقدماً في الدولة العثمانية آنذاك، إذ كان الهدف ليس مجرد تعليم الأطفال اليتامى، بل تزويدهم بالمؤهلات التي تمكنهم من التوظيف في النقاط الأكثر استراتيجية في الدولة. وكان التركيز الكبير على التعليم باللغة الفرنسية والدقة في العلوم الطبيعية بمثابة ثورة في ذلك العصر. واليوم لا يزال إرث مواكبة المعرفة هذا حياً في الحمض النووي للمدرسة. فبعد الانتقال إلى التعليم باللغة الإنجليزية عام 1955، فتحت داشكا أبوابها على العالم العالمي، وتعمل في عصرنا الحالي كقاعدة تعليمية تركز على مجالات العلوم التكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ومن خلال مختبرات الذكاء الاصطناعي وفصول البرمجة الروبوتية وورش ريادة الأعمال، يتخرج طالب داشكا وهو مسلح بمؤهلات معرفية تمكنه من المنافسة ليس في تركيا فحسب، بل في أي مكان في العالم. إن المنهج التعليمي لا يقتصر على التحضير للامتحانات، بل يعلم الأطفال كيفية التكيف مع سرعة العالم المتغير والتفكير النقدي وكيفية متابعة تحديث المعرفة وتجددها. إذن ما هي مكانة دار الشفقة في العالم؟ تعد هذه المؤسسة نموذجاً يشار إليه عندما يذكر المجتمع المدني والتعليم في العالم، ويتم دراستها في المنصات الدولية كواحدة من أكثر الأمثلة استدامة ونجاحاً في تحقيق تكافؤ الفرص في التعليم. ورغم وجود مؤسسات تركز على الإيواء مخصصة للأيتام في مناطق كثيرة من العالم، إلا أنه يكاد يكون من المستحيل العثور على نموذج آخر مثل دار الشفقة يربيهم بأعلى مستويات التعليم العلمي ليصبحوا نخبة من المثقفين، ويستمر في هذه المسيرة لمدة 160 عاماً بالاعتماد كلياً على تبرعات الشعب. إن دار الشفقة تمثل علامة تجارية تركية حقيقية بجوائزها التي تحصدها في مسابقات الروبوتات الدولية وطلابها الذين يشاركون في مشاريع وكالة ناسا، وخريجيها المقبولين بمنح كاملة في أرقى جامعات العالم من هارفارد إلى أوكسفورد. إن هذه المدرسة تصرخ في وجه العالم قائلة: إذا لمستم الذكاء بالحنان والتعليم عالي الجودة، فيمكنكم خلق معجزة تتجاوز حدود الجغرافيا والفقر. إن المعجزة الكبرى التي خلقتها هذه المؤسسة هي إثباتها إن يتيماً في أبعد ركن من أركان الأناضول يمكنه امتلاك المؤهلات التي تؤهله للالتحاق بأفضل جامعات العالم. وهذا ليس مجرد نجاح مدرسي، بل هو الضمان الأقوى للسلم الاجتماعي والديمقراطية. وكل من يتخرج في داشكا يتخرج وهو يحمل وعياً بالمسؤولية تجاه المجتمع، وتستمر سلسلة الخير هذا منذ 160 عاماً دون أن تنقطع. لقد استمعنا في ظل شجرة التعليم الراسخة هذه إلى القصة المذهلة للذكاء والحنان. لقد أخبرتنا داشكا أن الأخذ بيد طفل يعني بناء مستقبل أمة بأكملها. وفي المحطة القادمة من رحلتنا سنتحدث عن معجزات أخرى من معجزات القرن 19، عن ذلك المشروع الإنساني الضخم الذي فتح فيه السلطان عبد الحميد الثاني الأبواب للبشرية جمعاء دون تمييز بين دين أو لغة أو عرق، بوابة الشفقة، دار العجزة. نلتقي هناك لنشهد الرحمة في أكثر صورها شمولا. دمتم في طريق المعرفة والضمير. يد تمتد، حياة تتغير، وحينها فقط تكتمل القصة. نلتقي الأسبوع المقبل في من يد إلى قلب. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: من يد إلى قلب.

على الرغم من أن التحركات المسلحة التي بدأت في العاصمة النيجيرية نيامي في الليلة الممتدة بين 28 و 29 أغسطس آب في محيط مطار ديورو هاماني الدولي والقاعدة 101 والرئاسة قد أثارت في الساعات الأولى احتمالية هجوم جديد من التنظيمات الإرهابية التي تستغل الإسلام، إلا أنه سرعان ما تبين أن الحدث عبارة عن تمرد عسكري بدأته عناصر داخل القوات المسلحة النيجيرية. إن اتجاه التحركات التي بدأت في القاعدة 101 نحو نقاط استراتيجية مثل الرئاسة والتلفزيون الرسمي ومشاركة جنود من حاميات مختلفة والمعلومات التي أفادت بمشاركة مئات الجنود في التمرد يظهر أن ما حدث يتجاوز مجرد مشكلة انضباط بسيطة، ويبدو أن التمرد قد تم قمعه نتيجة مقاومة الحرس الرئاسي التابع لتياني والدعم المقدم من فيلق إفريقيا التابع لوزارة الدفاع الروسية، مما أدى إلى إعادة السيطرة على القاعدة 101. ومع ذلك فإن هذه التطورات تتطلب تقييم الأزمة في النيجر ليس فقط من خلال محاولة انقلاب فاشلة، بل أيضا عبر الأداء الأمني لإدارة تياني والتماسك داخل الجيش والاعتماد الأمني المتزايد على روسيا ومستقبل تحالف دول الساحل. نقدم لكم تقييما حول الموضوع بقلم منسق شؤون شمال وشرق افريقيا في مركز اورسام الدكتور كان ديفيجولو. الجانب الاكثر اهميه في التمرد هو التناقض بين مبرر وصول عبد الرحمن تياني الى السلطه ومصدر التهديد الذي يواجهه اليوم. ففي يوليو تموز 2023 عندما اتاح تياني بالرئيس محمد بازوم قدم عجز الإدارة السابقة عن السيطرة على المشاكل الأمنية في البلاد كأحد المبررات الرئيسية للانقلاب، لكن خلال السنوات الثلاث التي مرت لم يتم القضاء على التهديد الأمني الناجم عن تنظيم GNIM وتنظيم داعش في الساحل وخاصة في غرب وجنوب غرب النيجير. وفقا لتقارير وكالة الأنباء فإن مشاركة جنود من ولام وتيرا ودوسو إلى جانب نيامي في هذا التمرد أمر بالغ الأهمية، كون هذه المناطق تشكل جزءا من الحزام الأمني الذي تكبد فيه الجيش خسائر فادحة في الفترة الأخيرة. وبناء على ذلك لا ينبغي قراءة التمرد كمحاولة من مجموعة ضباط تسعى للاستيلاء على السلطة فحسب، بل أيضا على أنه تعبير عن الاستياء المتزايد بين القوات المقاتلة على الجبهة والمركز العسكري السياسي في نيامي. يخلق هذا الوضع مفارقة أمنية وسياسية بالنسبة لإدارة تياني، فبينما فرضت الإدارة العسكرية قيودا على علاقاتها مع فرنسا والشركاء الأمنيين الغربيين الآخرين، برزت خطاب السيادة والاستقلالية الاستراتيجية ونموذج أكثر فعالية في مكافحة الإرهاب، غير أن التحسن المحدود في البيئة الأمنية واستمرار الخسائر العسكرية ومرافقة ذلك بمشاكل اقتصادية واجتماعية يترتب عليه تآكل القاعدة الأساسية التي تستند إليها شرعية النظام. لذا فإن قام تمرد 29 أغسطس آب يعد نجاحا قصير المدى بالنسبة لتياني، إلا أنه لا يعني زوال الظروف الهيكلية التي أدت إلى ظهوره. وكما نقلت صحيفة لوموند فإن تردد بعض العناصر العسكرية في المشاركة بالعمليات ضد المتمردين يثير علامات استفهام حول مدى متانة سلسلة الولاء خارج نطاق الحرس الرئاسي. النتيجة الثانية المهمة للأزمة هي تحول دور روسيا في النيجر. إن الدعم الذي قدمه فيلق إفريقيا لقمع التمرد يثير أن العلاقات الأمنية بين موسكو ونيامي قد تجاوزت إبعاد مكافحة الإرهاب والتدريب وبناء القدرات.
وبالفعل يؤكد سفير روسيا في نيامي أن جيش النيجر طالب المساعدة من فيلق إفريقيا. ينقل هذا الوضع روسيا من مجرد شريك أمني خارجي للنيجر إلى طرف يساهم في أمن النظام عند الحاجة. وبناء عليه فإن خطابه الاستقلالي الاستراتيجي الذي طورته إدارة تياني أثناء تقليص علاقاتها مع الغرب يواجه تناقضا جديدا بسبب الاعتماد التشغيلي المتزايد على موسكو لبسط الأمن. تشكل هذه التطورات في الوقت نفسه اختبارا مهما لتحالف دول الساحل، إذ تحاول الإدارات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر في السنوات الأخيرة صياغة نظام إقليمي جديد يتجاوز التحرك المشترك ضد التهديدات الأمنية ويسعى لترسيخ السيادة والتضامن بين الأنظمة. وتستضيف القاعدة 101 عناصر من القوى المشتركة لتحالف دول الساحل، وهو أمر ذا دلالة رمزية. إن حدوث زعزعة خطيرة في استقرار السلطة بالنيجر لن يؤثر على نيامي فحسب، بل سيمتد تأثيره إلى محور مالي بوركينا فاسو النيجر بأكمله. لذلك فإن التمرد 29 أغسطس يطرح سؤالا رئيسيا قبل القدرة الأمنية الجماعية للتحالف ضد التهديدات الخارجية. هل تستطيع الإدارات العسكرية في الدول الأعضاء الحفاظ على استقرارها الداخلي؟ في الختام فإن قمع التمرد لا يعني نهاية الأزمة السياسية والأمنية في النيجر، بل على العكس أثر يوم 29 أغسطس أن نقطة الضعف الأكثر خطورة لإدارة تياني قد لا تأتي فقط من التنظيمات المسلحة مثل GNIM داعش في الساحل، بل أيضا من بنيتها العسكرية غير الراضية عن الأداء الأمني. في المرحلة القادمة يجب متابعة نتاق عمليات التطهير داخل الجيش عن كثب، ومدى قدرة تياني على إعادة فرض سلطته على القيادة العسكرية ومسار الاستياء في وحدات الجبهة، وما إذا كان دور فيلق إفريقيا في أمن النظام سيتخذ طابعا دائميا. هذه المؤشرات ستحدد ما إذا كان 29 أغسطس سيبقى مجرد تمرد عسكري فردي وفاشل، أم أنه يشكل بداية لانكسار عسكري وسياسي أوسع نطاقا في النيجر. قدمنا لكم تقييما حول الموضوع بقلم منسق شؤون شمال وشرق افريقيا في مركز أورسام الدكتور كان دويجيولو.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 12 من أيلول سبتمبر عام 2026 المصادف يوم السبت. ساعتنا في أنقرة تشي 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، أنا المذيعة جوان شيدا مولو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من يد إلى قلب ومناطق الصراعات في أفريقيا.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا، نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. رئيس جمهورية رجب طيب أردوغان يقول لن نسمح لأحد بوضع عراقيل أمام مسيرتنا

ومستقبل مشرق. وزير الخارجية في دان يقول السلام في سوريا والعراق سيجلب التنمية لشعوب المنطقة. العراق وتركيا تنجزان المسودة النهائية لاتفاقية تنفيذ طريق التنمية، ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يقول عناصر مرتبطة ببيكيكي ستسلم أسلحتها المسؤولين في سنجار. وليكم الأنباء بالتفصيل. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته لن تسمح لأحد بوضع عراقيل أمام مسيرة 86 مليون مواطن نحو مستقبل مشرق يسوده السعادة والسلام والرخاء. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع المجلس الاستشاري الموسع لحزب العدالة والتنمية في مدينة رزة. وأضاف الرئيس أردوغان: لم ينقص شيء من حماسنا لخدمة شعبنا، واليوم نحن عازمون ومصممون كما كنا في اليوم الأول الذي انطلقنا فيه، ولم نتعب ولم نمل. وأكد أنه بعد 25 عاما من النضال أصبحت تركيا راسخة على أسس متينة في جميع المجالات، من الاقتصاد إلى الصناعات الدفاعية، ومن الصحة إلى التكنولوجيا، ومن الزراعة إلى السياحة. مضيفا: لن نسمح لأحد بوضع عراقيل أمام مسيرتنا نحو أتراك وأكراد وعرب البالغ عددهم 86 مليون نسمة نحو مستقبل مشرق ننعم فيه جميعا بالسعادة والسلام والرخاء، ونعلم من الذين تفسد مخططاتهم جراء تخلص بلادنا من قيد الإرهاب وتعزيزها لأواصر الأخوة، ومهما فعلتم فلن تستطيع أن تجعلوا المياه تجري عكس اتجاهها. مؤكدا على أن من ينظرون إلى السياسة باعتبارها وسيلة لتحقيق مسيرة مهنية أو بابا لتحقيق المكاسب لا يمكن أن يقدموا أي فائدة لتركيا. وأضاف: لقد أظهرت فضائح الفساد في البلديات ذلك بوضوح تام. قال وزير الخارجية هاكان فيدان أنه عندما يسود السلام في سوريا والعراق بالكامل فإن جميع الشعوب ودول المنطقة ستواصل طريقها في إطار من السلام والتنمية. جاء ذلك في كلمة ألقاها فيدان خلال مشاركة في برنامج لقاءات مئوية تركيا الذي أقيم في مقر حزب العدالة والتنمية بمدينة ديار بكر عقب زيارته للمدينة. ولفت وزير الخارجية الانتباه إلى الإمكانات الاقتصادية والزراعية الكبيرة التي تمتلكها ديار بكر وارتباطها التاريخي والاقتصادي بالعراق وسوريا والحوض الثقافي والاقتصادي للمنطقة. مضيفا: هناك إمكانات اقتصادية لا تصدق في ديار بكر، وليس هناك فقط، فديار بكر كما تعلم هنا تقع في موقع جغرافي تربطه تاريخيا علاقات وثيقة جدا مع العراق وسوريا والحوض الثقافي والاقتصادي هنا. والآن وإن شاء الله وفي نقطة يسودها الاستقرار السياسي والسلام والطمأنينة ليس فقط في تركيا بل في كل من سوريا والعراق، سنرى أن الاقتصاد هنا سينهض بشكل لا يصدق، ليس فقط انطلاقا من الإصلاحات والمبادرات التي قمنا بها في تركيا بل أيضا بسبب هذه السياسات الإقليمية وتعاوننا هناك. وأكد فيدان أن ديار بكر والمنطقة ستصلان إلى مكانة الاقتصادية التي تستحقها قائلا: أن الهدف لا يقتصر على حل المشاكل في تركيا بل يشمل إقامة نظام إقليمي يقضي على العنف السياسي ويحقق الاستقرار في سوريا والعراق ضمن منظور منطقة بلا إرهاب. ويأتي حدوث فيدان عن منطقة بلا إرهاب في سياق مسار تركيا بلا إرهاب الذي تسعى أنقرة من خلاله إلى تفكيك تنظيم PKK الإرهابي وامتداداته وتعزيز الأمن والتنمية داخليا وإقليميا. أعلنت وزارة النقل العراقية إنجاز المسودة النهائية للاتفاقية العامة مع تركيا بشأن تنفيذ مشاريع البنى التحتية وتطوير قطاع النقل ضمن مشروع طريق التنمية. وذكرت الوزارة في بيانها أن المسودة انبثقت عن مذكرة التفاهم الإطارية التي وقعها وزير النقل وهب الحسني مع الجانب التركي نهاية يوليو تموز الماضي، وتمهد لاستكمال الموافقات الحكومية والتوقيع الرسمي والانتقال إلى مرحلة التنفيذ التعاقدي. وأوضحت أن إنجاز المسودة جاء عقب مباحثات مكثفة استمرت 4 أيام في العاصمة العراقية بغداد بمشاركة ممثلي وزارات النقل والنفط والمالية والخارجية والبنك المركزي العراقي وشركة تسويق النفط سومو والجهات الفنية العراقية إلى جانب ممثلي وزارات النقل والبنية التحتية والطاقة والخارجية وبنك الزراعة التركي. وتركزت المباحثات على استكمال الجوانب القانونية

0: التقنية والفنية والمالية وتحديد آليات التنفيذ بما يضمن وضوح الالتزامات والحقوق المتبادلة ومتطلبات المشاريع المستهدفة. وأضافت الوزارة أن الجانبين اتفقا على رفع المسودة إلى الجهات الحكومية العليا في البلدين للحصول على الموافقات النهائية واستكمال الإجراءات اللازمة تمهيدا للتوقيع الرسمي. هذا ويعد مشروع طريق التنمية مشروعا استراتيجيا يهدف إلى ربط ميناء الفاو الكبير جنوبي العراق بالحدود التركية عبر شبكة من السكك الحديدية والطرق البرية، بما يوفر ممرا لنقل البضائع بين الخليج وأوروبا عبر الأراضي العراقية والتركية. هذا وفي أبريل نيسان 2024 وقعت العراق وتركيا وقطر والإمارات مذكرة تفاهم رباعية للتعاون في المشروع، وذلك على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد، فيما تراهن الحكومة العراقية على المشروع لتعزيز موقع البلاد ممرا إقليميا للتجارة والنقل وتنويع مواردها الاقتصادية بعيدا عن النفط.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن عناصر مرتبطة بتنظيم PKK الإرهابي في منطقة سنجار ستبدأ تسليم أسلحتها إلى المسؤولين، مؤكدا أن جبل سنجار سيصبح تحت السيطرة الكاملة. جاء ذلك خلال استقبال الزيدي وفد قيادة تحالف القضية الأيزيدية ورئيس كتلته النيابية النائب مراد إسماعيل. وصرح الزيدي أن عناصر مرتبطة بتنظيم PKK سيبدأون بتسليم أسلحتهم وأن جبل سنجار سيكون تحت السيطرة الكاملة، مؤكدا على دمج عناصر محددة تعتبر مناسبة في المؤسسات الأمنية العراقية، وأن حصر الأسلحة تحت سيطرة الدولة وتوحيد القرارات الأمنية أمران بالغ الأهمية لاستقرار سنجار. وشدد على أنهم لن يسمحوا بوجود أي سلطة أمنية أو عسكرية خارج نطاق الدولة. كما أصدر الزيدي توجيهات بتلبية احتياجات سنجار في مجالات البنية التحتية وإعادة الإعمار وتعويض المتضررين وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم، ووجه كذلك بإدراج يزيديين ضمن مشروع تخصيص 1,000,000 قطعة أرض سكنية إلى جانب تشكيل لجنة رفيعة المستوى لتحديد احتياجات سنجار الأمنية والخدمية بصورة شاملة. هذا وكان قضاء سنجار ذو الأغلبية اليزيدية تعرض لدمار في البنى التحتية وممتلكات المدنية إثر سيطرة داعش عليه صيف 2014، وبعدها في 2015 خضع لسيطرة PKK الإرهابية بعد تحريره من داعش. وبدأ تنظيم PKK الانتشار في المناطق ذات الغالبية اليزيدية بمنطقة سنجار متذرعا بمحاربة تنظيم داعش، وأنشأ PKK معسكرات في العديد من المناطق خاصة بجبل سنجار، واستقدم مجموعات من الإرهابيين من سوريا وجبال قنديل اعتبارا من عام 2014. وفي 29 أكتوبر 2020 وقعت حكومتا بغداد وأربيل اتفاقا يتضمن إخراج مسلحي تنظيم PKK من سنجار، ومع ذلك لم يتم تنفيذ الاتفاق. وأعلنت وزارة الداخلية العراقية أيضا ضبط 47 طائرة مسيرة و46 مقذوفا في محافظة الأنبار غربي البلاد. وذكرت الوزارة في بيانها على منصة شركة فيسبوك الأمريكية أن مفارز قيادة شرطة محافظة الأنبار تمكنت بناء على معلومات استخباراتية من ضبط موقع مهجور في منطقة 35 بالمحافظة. وأضافت أن الموقع كان يستخدم سابقا محلا لتصليح إطارات المركبات، وعثر بداخله على كميات من الطائرات المسيرة والمقذوفات والمعدات المرتبطة بتشغيلها. وأوضحت أن عملية التفتيش أسفرت عن ضبط 47 طائرة مسيرة و46 مقذوفا معدا للربط والاستخدام معها، فضلا عن أجهزة تحكم وبطاريات ومعدات ومواد أخرى ذات الصلة، مشيرة إلى تأمين الموقع والتحفظ على جميع المضبوطات. أعلنت المملكة العربية السعودية وقوع إصابات وإيقاف خط أنابيب شرق غرب احترازيا أثر تعرضه لعدة استهدافات في منطقتي الرياض والمدينة المنورة. جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية واس عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة. وقال المصدر أن خط أنابيب شرق غرب تعرض صباح الخميس 10 من أيلول/سبتمبر لعدة استهدافات في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، مضيفا أن الاستهدافات أسفرت عن وقوع إصابات، مشيرا إلى تقديم الرعاية الصحية للمصابين. وأوضح أن فرق الطوارئ والفرق الفنية المختصة باشرت أعمالها فور وقوع الاستهدافات واتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين الخط والتحقق من سلامته، مشيرا إلى إيقاف خط الأنابيب احترازيا ضمن الإجراءات المتخذة وفق خطط السلامة والطوارئ المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. وأكد أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات في حينها. وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيانها أن الخط تعرض لهجوم بعدة مسيرات قادمة من العراق، موضحة أن الهجوم أسفر عن إصابات بشرية وبعض الأضرار التي يوجد التعامل معها، ولم تحدد الوزارتان حجم الأضرار التي لحقت بالخط ومحطات الضخ التابعة لها أو المدة المتوقعة لاستمرار توقفه. هذا وخط شرق غرب المعروف أيضا باسم بترول لاين، أحد أهم شرايين نقل النفط في السعودية، إذ يمتد لنحو 1200 كيلومترا من بقيق شرقي المملكة إلى ينبع على ساحل البحر الأحمر بطاقة تصل إلى نحو 7 ملايين برميل يوميا. أدان العراق الهجمات على السعودية مشددا على أنه لن يتهاون مع أي نشاط يعرض علاقته مع الدولة الصديقة والشقيقة للخطر. وذكرت الحكومة العراقية في بيانها أنها تدين الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتؤكد رفضها لأي اعتداء يمس أمن المملكة واستقرارها أو يسيء إلى العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين. وثمنت الحكومة العراقية موقف

تواصل العمل مع الأشقاء والأصدقاء لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات وترسيخ احترام القانون ومبادئ حسن الجوار وبما يحمي مصالح العراق ويعزز دوره الإيجابي في محيطه الإقليمي. وجدد العراق التأكيد أن أراضيه وأجوائه لن تكون منطلقا للاعتداء على أي دولة وأن سياسته تقوم على احترام سيادة الدول ورفض الاعتداء عليها والعمل على أن تكون علاقته مع جواره الإقليمي جسرا للتعاون والاستقرار لا ساحة للتوتر والصراع. والنبأ الأخير في النشرة، بعد أشهر من تصريحات تحذيرية أطلقها الرئيس عبد المجيد تبون، أعلنت الجزائر يوم الخميس قطع علاقتها الدبلوماسية مع أبوظبي وأمهل سفيرها 48 ساعة لمغادرة البلاد وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الإماراتية. وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية أن القرار جاء بعد استنفاد جميع السبل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية وبعد صدور تصرفات استفزازية وعدائية من الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أن الجزائر تحلت بقدر عال من ضبط النفس والحس العالي بالمسؤولية. ولم تحدد الجزائر طبيعة تلك التصرفات، غير أن تبون سبقا ألمح إلى تدخلات في الشؤون الداخلية وآثارها السلبية. ويأتي القرار بعد نحو 6 سنوات من بداية فتور العلاقات بين البلدين سرعان ما تحول إلى توتر سياسي متصاعد. ومنذ تولي الحكم أواخر 2019 زار تبون دول الخليج العربي باستثناء الإمارات وانتقد مسار التطبيع مع إسرائيل ضمن اتفاقية أبراهام التي دشنتها أبوظبي بعام 2020 وصفا إياه بالهرولة. وتزايدت مؤشرات التوتر عبر تقارير إعلامية معظمها في صحيفة الخبر انتقدت تحركات وصفتها بالمشبوهة للسفير الإماراتي داخل الجزائر وفي منطقة الساحل الأفريقي. وبلغ التوتر ذروته نهاية عام 2025 حين قال تبون أن علاقات بلاده جيدة مع دول الخليج كلها ما عدا دولة واحدة، وصف بأنها مسببة للمشاكل وتسعى إلى التدخل في أمور داخلية. هذا وفي يوليو تموز ألمح تبون إلى الإمارات بوصفها الدويلة وقال: أحيانا أتكلم عن دويلة لأن أثرها سلبي جدا، أينما يضعون أرجلهم تسيل الدماء، ونريد أن يبتعدوا عنا حتى لا تسيل الدماء عندنا، مشيرا إلى وجود قرائن ودلائل على اتهاماته. وفي مايو أيار قال تبون ردا على سؤال بشأن انسحاب الإمارات من منظمة أوبك: الركيزة الأساسية لمنظمة الأوبك هي المملكة العربية السعودية، ولن أضيف كلاما آخر لأنه انتهى الخطاب وطوي الكتاب معهم. الجزائر سفيرا جديدا لدى أبوظبي منذ إنهاء مهام سفيرها السابق عمر فريتح في ديسمبر كانون الأول من عام 2025. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. شكرا متابعة وإلى اللقاء. مستمعينا الكرام، والآن تستمعون إلى أغنية أضي انتقامت لمصطفى صندل.

0: من يد إلى قلب.
1: شجرة التعليم العريقة، دار الشفقة، أب للأطفال اليتامى. العام 1863، القرن الأطول والأكثر معاناة في تاريخ الإمبراطورية. كانت الأنباء الحزينة القادمة من جبهات القتال تملأ شوارع اسطنبول بآلاف الأطفال اليتامى الذين فقدوا آباءهم. لم يفقد هؤلاء الأطفال عوائلهم فحسب، بل فقدوا مستقبلهم أيضا. وفي خضم تلك الأيام المظلمة، التمع بريق من النور في قلوب 5 من المثقفين العثمانيين أصحاب المبادئ، حيث قالوا: يجب أن يتعلم أبناء الأمة بمساعدة الأمة، ولكن بأحدث علوم العالم. واليوم نتحدث عن شعلة تعليمية لم ينطفئ نورها منذ أكثر من 160 عاماً. نتحدث عن ملاذ للأطفال الذين توفي آباؤهم وضاقت بهم السبل المادية، لكن ذكاؤهم يلمع كالألماس. أهلا بكم في القصة الراسخة لدار الشفقة، التي يحمل اسمها معنى دار الحنان، وتتجسد روحها في العدالة التعليمية. إن دار الشفقة ليست مجرد مدرسة، بل هي الثورة الكبرى الأولى في تاريخ المجتمع المدني التركي. وكان مؤسسوها يوسف ضياء باشا وغازي أحمد مختار باشا وفيدين لتوفيق باشا وصقزل أسعد باشا وعلي نقي أفندي من أبرز البيروقراطيين والعسكريين المتعلمين في ذلك العصر. وكانت الجمعية التدريسية الإسلامية التي أسسوها أول منظمة مجتمع مدني تثبت أن الشعب يمكنه إطلاق مبادرة تعليمية بإمكانياته الخاصة. بدأت المسيرة في البداية بتعليم الصبية التدريبيين في السوق المسقوفة، لكن الرؤية كانت أكبر من ذلك، وبفضل تبرع من السلطان عبد العزيز والمساعدات التي جمعها الشعب قرشا فوق قرش، ارتفع في حي فاتح مبنى حجري ضخم صممه المهندس المعماري الإيطالي باربوريني. وكان هذا المبنى يعد أن

0: ذاك واحدة من أكثر المرافق التعليمية حداثة حتى مقارنة بأوروبا. ولم يكن الهدف الأساسي المحفور على بوابة دار الشفقة مجرد النظر إلى الأطفال اليتامى باعتبارهم مستحقين لخيرات، وهو مصطلح كان يستخدم في العهد العثماني للمنشآت التي تقدم خدمات عامة ومجانية، بل كان تزويدهم بأحدث العلوم الطبيعية والرياضيات واللغات الأجنبية لجعلهم مواطنين عالميين. وبفضل هذا النظام الداخلي والمجاني القائم على المنح الكاملة، أصبحت المؤسسة واحدة من أنبل رواد مفهوم تكافؤ الفرص في العالم. إنما منح دار الشفق الخلود حقاً هو تلك العبقريات التي تخرجت من ذلك المبنى الحجري لتوجه قدر تركيا والعالم. فلم تكتفي دار الشفقة بسد جوع الطفل فحسب، بل حفرت في عقله فكرة أنه لا وجود للمستحيل. الأبناء المخلصون لدار الحنان، عباقرة تاتشكا. إن نجاح دار الشفقة لا يكمن في مبانيها الحجرية فحسب، بل في القصص الواقعية للأطفال الذين دخلوها من بابها يتامى وخرجوا منها مثقفين غيروا وجهة العالم. فلنترك الأساطير جانبا ولنستمع إلى أبناء داشكا الحقيقيين الذين ربتهم هذه الشجرة الحنون وتركوا بصماتهم في تاريخنا. وفي مقدمة هذه القائمة يقف أحد رواد فن الرسم التركي، محمود جودة. التحق جودة بدار الشفقة عام 1918، وانطبع انضباط الفن في روحه بفضل التعليم الذي تلقاه فيها، وتولى لاحقا مهاما في تأسيس رابطة الرسامين والنحاتين المستقلين التي مثلت الفن التركي في أوروبا. إن الدقة التي تميزت بها فرشاته ما هي إلا انعكاس لذلك التعليم الراسخ الذي تلقاه في داشكا. ومن بين العباقرة الذين خرجتهم دار الشفقة والذين يمثلون قمة العلم يبرز بلا شك اسم البروفيسور الدكتور عدنان سوكولو. تخرج سوكولو من دار الشفقة عام 1929، وبفضل التعليم المنضبط الذي تلقاه هناك حقق مسيرة مهنية أحدثت طفرة في تاريخ الطب والفيزياء ليس في تركيا فحسب، بل في العالم أجمع. وأصبح سوكولو مرجعية عالمية خاصة بفضل أعماله الرائدة في استخدام الموجات فوق الصوتية لأغراض التشخيص في مجال الطبي، ليثبت برؤيته التي بناها على ذلك الأساس المتين في داشكا إنه لا حدود للمعرفة. ولم يقطع حبل الود قط مع مدرسته بعد التخرج، بل ظل قدوة يحتذى بها بنجاحه الأكاديمي وبشخصيته كمثقف تخرج في دار الشفقة. ودخل التاريخ كأحد أكبر الهدايا العلمية التي قدمتها هذه الشجرة الوقفية الراسخة للعالم بفضل دوره الرائد في تطوير تكنولوجيا التصوير التي يستخدمها الطب الحديث هذا اليوم. ومن بين العباقرة متعددي المواهب الذين خرجتهم دار الشفقة يبرز بالتأكيد اسم ريشات آيسو، وهو من أهم الأسماء التي مزجت بين ظرافة الموسيقى التركية والتقنيات الحديثة. وتخرج آيسو في دار الشفقة وعكس ذلك الانضباط والعمق الثقافي الذي اكتسبه تحت سقف هذا الوقف العريق في عالم الموسيقى من خلال ألحانه ومؤلفاته الأصيلة. وهنا يجب أن نوضح أن الكاتب سايد فايك أباسيانك ليس خريجا من دار الشفقة، ولكنه تبرع بجميع ميراثه مع والدته لهذه المؤسسة ليكون بذلك أكبر محبي هذه الدار وإن لم يتخرج فيها. تلك الوصية المحفوظة اليوم في متحف دار الشفقة هي في الواقع دليل على أن حتى غير الخريجين كانوا ينظرون إلى هذا الملاذ باعتباره دار الأب. وعندما نصل إلى العصر الحديث نجد أبناء داشكا حاضرين في كل مكان من عالم الأعمال إلى العالم الأكاديمي، وبدءا من رجال الدولة مثل نجدة سيشكين أوز الذي تولى مناصب مستشار الوزارة ورئاسة الوزراء سابقا، وصولا إلى الرؤساء التنفيذيين الذين يديرون شركات عالمية اليوم. يمثل الآلاف من الداشغويين أمثلة حية على مواكبة المعرفة المتأصلة في مناهج هذه المؤسسة. لم تجعل دار الشفقة الأطفال ينسون يتمهم، بل على العكس حولت هذا النقص إلى مسؤولية هائلة تجاه المجتمع وإلى شغف بالنجاح. وكل اسم في سجل الخريجين هو دليل على كيفية تحول قصة تعثر محتملة إلى ملحمة نجاح باهرة. إن الخط الفاصل والأكثر وضوحاً الذي ميز دار الشفقة عن سائر مدارس عصرها هو منهجها التعليمي الذي يركز دائماً على معرفة الغد. ولم يكن من قبيل المصادفة أن يدرج تعليم التلغراف في سنوات تأسيسها، وهو الذي كان يمثل التكنولوجيا الأكثر تقدماً في الدولة العثمانية آنذاك، إذ كان الهدف ليس مجرد تعليم الأطفال اليتامى، بل تزويدهم بالمؤهلات التي تمكنهم من التوظيف في النقاط الأكثر استراتيجية في الدولة. وكان التركيز الكبير على التعليم باللغة الفرنسية والدقة في العلوم الطبيعية بمثابة ثورة في ذلك العصر. واليوم لا يزال إرث مواكبة المعرفة هذا حيا في الحمض النووي للمدرسة. فبعد الانتقال إلى التعليم باللغة الإنجليزية عام 1955 فتحت داشكا أبوابها على العالم العالمي، وتعمل في عصرنا الحالي كقاعدة تعليمية تركز على مجالات العلوم التكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ومن خلال مختبرات الذكاء الاصطناعي وفصول البرمجة الروبوتية وورش ريادة الأعمال يتخرج طالب داشكا وهو مسلح بمؤهلات معرفية تمكنه من المنافسة ليس في تركيا فحسب، بل في أي مكان في العالم. إن المنهج التعليمي لا يقتصر على التحضير للامتحانات، بل يعلم الأطفال كيفية التكيف مع سرعة العالم المتغير والتفكير النقدي وكيفية متابعة تحديث المعرفة وتجددها. إذن ما هي مكانة دار الشفقة في العالم؟ تعد هذه المؤسسة نموذجاً يشار إليه عندما يذكر المجتمع المدني والتعليم في العالم، ويتم دراستها في المنصات الدولية كواحدة من أكثر الأمثلة استدامة ونجاحاً في تحقيق تكافؤ الفرص في التعليم. ورغم وجود مؤسسات تركز على الإيواء مخصصة للأيتام في مناطق كثيرة من العالم، إلا أنه يكاد يكون من المستحيل العثور على نموذج آخر مثل دار الشفقة يربيهم بأعلى مستويات التعليم العلمي ليصبحوا نخبة من المثقفين، ويستمر في هذه المسيرة لمدة 160 عاما بالاعتماد كليا على تبرعات الشعب. إن دار الشفقة تمثل علامة تجارية تركية حقيقية بجوائزها التي تحصدها في مسابقات الروبوتات الدولية وطلابها الذين يشاركون في مشاريع وكالة ناسا، وخريجيها المقبولين بمنح كاملة في أرقى جامعات العالم من هارفارد إلى أوكسفورد. إن هذه المدرسة تصرخ في وجه العالم قائلة: إذا لمستم الذكاء بالحنان والتعليم عالي الجودة، فيمكنكم خلق معجزة تتجاوز حدود الجغرافيا والفقر. إن المعجزة الكبرى التي خلقتها هذه المؤسسة هي إثباتها إن يتيماً في أبعد ركن من أركان الأناضول يمكنه امتلاك المؤهلات التي تؤهله للالتحاق بأفضل جامعات العالم. وهذا ليس مجرد نجاح مدرسي، بل هو الضمان الأقوى للسلم الاجتماعي والديمقراطية. وكل من يتخرج في داشكا يتخرج وهو يحمل وعياً بالمسؤولية تجاه المجتمع، وتستمر سلسلة الخير هذه منذ 160 عاماً دون أن تنقطع. لقد استمعنا في ظل شجرة التعليم الراسخة هذه إلى القصة المذهلة للذكاء والحنان. لقد أخبرتنا داشكا أن الأخذ بيد طفل يعني بناء مستقبل أمة بأكملها. وفي المحطة القادمة من رحلتنا سنتحدث عن معجزة أخرى من معجزات القرن التاسع عشر، عن ذلك المشروع الإنساني الضخم الذي فتح فيه السلطان عبد الحميد الثاني الأبواب للبشرية جمعاء دون تمييز بين دين أو لغة أو عرق. بوابة الشفقة، دار العجزة. نلتقي هناك لنشهد الرحمة في أكثر صورها شمولا. دمتم في طريق المعرفة والضمير. يد تمتد، حياة تتغير، وحينها فقط تكتمل القصة. نلتقي الأسبوع المقبل في من يد إلى قلب. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: من يد إلى قلب.

مناطق الصراعات في إفريقيا. على الرغم من أن التحركات المسلحة التي بدأت في العاصمة النيجيرية نيامي في الليلة الممتدة بين 28 و 29 أغسطس آب في محيط مطار ديورو هاماني الدولي والقاعدة 101 والرئاسة قد أثارت في الساعات الأولى احتمالية هجوم جديد من التنظيمات الإرهابية التي تستغل الإسلام، إلا أنه سرعان ما تبين أن الحدث عبارة عن تمرد عسكري بدأته عناصر داخل القوات المسلحة النيجيرية. إن اتجاه التحركات التي بدأت في القاعدة 101 نحو نقاط استراتيجية مثل الرئاسة والتلفزيون الرسمي ومشاركة جنود من حاميات مختلفة والمعلومات التي أفادت بمشاركة مئات الجنود في التمرد يظهر أن ما حدث يتجاوز مجرد مشكلة انضباط بسيطة، ويبدو أن التمرد قد تم قمعه نتيجة مقاومة الحرس الرئاسي التابع لتياني والدعم المقدم من فيلق إفريقيا التابع لوزارة الدفاع الروسية، مما أدى إلى إعادة السيطرة على القاعدة 101. ومع ذلك فإن هذه التطورات تتطلب تقييم الأزمة في النيجر ليس فقط من خلال محاولة انقلاب فاشلة، بل أيضا عبر الأداء الأمني لإدارة تياني والتماسك داخل الجيش والاعتماد الأمني المتزايد على روسيا ومستقبل تحالف دول الساحل.

تزايد على روسيا ومستقبل تحالف دول الساحل. نقدم لكم تقييما حول الموضوع بقلم منسق شؤون شمال وشرق افريقيا في مركز أورسام الدكتور كان ديفيجولو. الجانب الأكثر أهمية في التمرد هو التناقض بين مبرر وصول عبد الرحمن تياني إلى السلطة ومصدر التهديد الذي يواجهه اليوم. ففي يوليو تموز 2023 عندما اتاح تياني بالرئيس محمد بازوم قدم عجز الإدارة السابقة عن السيطرة على المشاكل الأمنية في البلاد كأحد المبررات الرئيسية للانقلاب، لكن خلال السنوات الثلاث التي مرت لم يتم القضاء على التهديد الأمني الناجم عن تنظيم GNIM وتنظيم داعش في الساحل وخاصة في غرب وجنوب غرب النيجير. وفقا لتقارير وكالة الأنباء فإن مشاركة جنود من وولام وتيرا ودوسو إلى جانب النيامي في هذا التمرد أمر بالغ الأهمية، كون هذه المناطق تشكل جزءا من الحزام الأمني الذي تكبد فيه الجيش خسائر فادحة في الفترة الأخيرة. وبناء على ذلك لا ينبغي قراءة التمرد كمحاولة من مجموعة ضباط تسعى للاستيلاء على السلطة فحسب، بل أيضا على أنه تعبير عن الاستياء المتزايد بين القوات المقاتلة على الجبهة والمركز العسكري السياسي في نيامي. يخلق هذا الوضع مفارقة أمنية وسياسية بالنسبة لإدارة تياني، فبينما فرضت الإدارة العسكرية قيودا على علاقاتها مع فرنسا والشركاء الأمنيين الغربيين الآخرين، برزت خطاب السيادة والاستقلالية الاستراتيجية ونموذج أكثر فعالية في مكافحة الإرهاب، غير أن التحسن المحدود في البيئة الأمنية واستمرار الخسائر العسكرية ومرافقة ذلك بمشاكل اقتصادية واجتماعية يترتب عليه تآكل القاعدة الأساسية التي تستند إليها شرعية النظام. لذا فإن قام تمرد 29 أغسطس آب يعد نجاحا قصير المدى بالنسبة لتياني، إلا أنه لا يعني زوال الظروف الهيكلية التي أدت إلى ظهوره. وكما نقلت صحيفة لوموند فإن تردد بعض العناصر العسكرية في المشاركة بالعمليات ضد المتمردين يثير علامات استفهام حول مدى متانة سلسلة الولاء خارج نطاق الحرس الرئاسي. النتيجة الثانية المهمة للأزمة هي تحول دور روسيا في النيجر. إن الدعم الذي قدمه فيلق إفريقيا لقمع التمرد يثير أن العلاقات الأمنية بين موسكو ونيامي قد تجاوزت إبعاد مكافحة الإرهاب والتدريب وبناء القدرات. وبالفعل يؤكد سفير روسيا في نيامي أن جيش النيجر طلب المساعدة من فيلق إفريقيا. ينقل هذا الوضع روسيا من مجرد شريك أمني خارجي للنيجر إلى طرف يساهم في أمن النظام عند الحاجة. وبناء عليه فإن خطاب الاستقلالية الاستراتيجية الذي طورته إدارة تياني أثناء تقليص علاقاتها مع الغرب يواجه تناقضا جديدا بسبب الاعتماد التشغيلي المتزايد على موسكو لبسط الأمن. تشكل هذه التطورات في الوقت نفسه اختبارا مهما لتحالف دول الساحل، إذ تحاول الإدارات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر في السنوات الأخيرة صياغة نظام إقليمي جديد يتجاوز التحرك المشترك ضد التهديدات الأمنية ويسعى لترسيخ السيادة والتضامن بين الأنظمة وتستضيف القاعدة 101 عناصر من القوى المشتركة لتحالف دول الساحل، وهو أمر ذا دلالة رمزية. إن حدوث زعزعة خطيرة في استقرار السلطة بالنيجر لن يؤثر على نيامي فحسب، بل سيمتد تأثيره إلى محفر مالي بوركينا فاسو النيجر بأكمله. لذلك فإن التمرد 29 أغسطس يطرح سؤالا رئيسيا قبل القدرة الأمنية الجماعية للتحالف ضد التهديدات الخارجية. هل تستطيع الإدارات العسكرية في الدول الأعضاء الحفاظ على استقرارها الداخلي؟
في الختام فإن قام التمرد لا يعني نهاية الأزمة السياسية.

السياسية والأمنية في النيجر. بل على العكس، أظهر يوم 29 أغسطس أن نقطة الضعف الأكثر خطورة لإدارة تياني قد لا تأتي فقط من التنظيمات المسلحة مثل GNIM للداعش في الساحل، بل أيضا من بنيتها العسكرية غير الراضية عن الأداء الأمني. في المرحلة القادمة يجب متابعة نطاق عمليات التطهير داخل الجيش عن كثب، ومدى قدرة تياني على إعادة فرض سلطته على القيادة العسكرية ومسار الاستياء في وحدات الجبهة، وما إذا كان دور فيلق إفريقيا في أمن النظام سيتخذ طابعا دائميا. هذه المؤشرات ستحدد ما إذا كان 29 أغسطس سيبقى مجرد تمرد عسكري فردي وفاشل، أم أنه يشكل بداية لانكسار عسكري وسياسي أوسع نطاقا في النيجر. قدمنا لكم تقييما حول الموضوع بقلم منسق شؤون شمال وشرق افريقيا في مركز اورسام الدكتور كان دويجيولو.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.